غماني نسينا النهر يا قوله الوران كلو ازن الجام يغني غدق لو هاتني ريني بجل سجدو.